هل يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من موسيقى اوتوكتونا مايت ابخرا كامبي موسيقى اوتوكتونا تاركيادا كون هنه واكيسي وبقنشت انيراكيخم كيتيس قيلقان تاني بروبينسيا اروما مركات باچايا قيلقان تاني بخرا كيخامبي هيسا كيتيراكي باچاسين كولاكا غراسيلا تاركي Kuyaga Gracira Tarrequist Ascraki Keisa Provincia a Roma Marcana Colquencha Marcana Campayaron Ham. A ver, Chiguicha, Pocanchan Chamait, Oyumacos está bien. Ritmo de Tarquiata, Jayupacha Pustawinak. A ver, Kunhaneja, ¿qué más Pocanchan?